0: شوف اللي كذا ما كذا ما تسد كذا ما تسد بالسوق. شوف داك السماء المولج ما فيها كرافان ولا شي ناس يمشيو لموريتانيا ويجي معاهم باش تلقى يزيد. راه غادي يعطي واحد هذا واحد
1: Lo que vives es Vive Radio, tu mejor música.